0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عزيزي الأب،
2: عزيزتي الأم،
1: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
2: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
2: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسية بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
5: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
5: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
5: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
5: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
5: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: سورة الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا

قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

نقشت لك يا حبيبي في كل بقعة علامة من المكلا وأبين لا منازل تهامة من المكلا وأبين لا منازل تهامة من المكلا وأبين لا منازل تهامة وكل أرض اليمن في سحرها والوسامة وكل أرض اليمن في سحرها والوسامة وكل أرض اليمن في سحرها والوسامة كما اشتغيب يا حبيب كما اشتغيب يا حبيب كما اشتغيب يا حبيب أكد لي وصلك دوام.

أعين الحمامة وأعين الحمامة يا عيبتك ليش تقسى يا عيبتك

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

لها قر ما اقدر شانانا اشوف يومي سنا على هجر ما اقدر شانا اشوف يومي سنا ذي جنة الدنيا حواها كل فن.

بمرح مع الأنغام من رؤياك يا سعد قلبي يوم ما بلقاك بمرح مع الأنغام من رؤياك

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح. لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
0: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
0: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر، طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

استيحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمة ربي

وقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين

الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء

وقد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة.

وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلاً

أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم

0: الحميم.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

0: الذي
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق القول قول الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى عليه الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أيها المؤمنون، يقول ابن القيم رحمه الله: قد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بقدر الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرح واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، هو السنة الثابتة التي لا تتغير، والقاعدة المضطردة. إنه لا إسلام بدون بلاء، فمن أراد طريق السلامة فهو طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء هو طريق الابتلاء والامتحان. أما من أراد سلامة الطريق فقد رام محالا. فابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق، ابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق. انظروا إلى سحرة فرعون لما تبين لهم الحق ووضح لهم سبيل الحق، آمنوا واتبعوه وهم يعلمون كلفة هذا الإيمان، وأن فرعون لن يتركهم وسيسومهم سوء العذاب. مع ذلك هؤلاء السحرة اختاروا طريق الإيمان بالله، اختاروا طريق الإيمان برب هارون وموسى، لأنه طريق السلامة من النار. كان بإمكانهم أن يختاروا طريق السلامة فيكتموا إسلامهم ويظهروا الموافقة لفرعون ليسلموا، اختاروا طريق السلامة وما اختاروا سلامة الطريق، لكنهم لم يفعلوا ويبحثوا عن الراحة ويكتموا إيمانهم، بل لما آمنوا آثروا دفع الثمن، آثروا المواجهة، أعلنوا الإيمان أمام الناس، علموا أنهم سيدفعوا هذه الضريبة، ضريبة الإيمان بالله. فكل ضريبة تدفعها لنيل جنة عرضها السماوات والأرض فهي قليلة. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن البلاء وعن وقوعه فينا وفي المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أتظنون أنكم ستدخلون الجنة هكذا
1: براحة وهدوء، والناس كلهم يحبون، ولا مشاكل لك. لا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما الذي جاء لهم يا رب؟ ما الذي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء فقط، لا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله عز وجل في موضع آخر: أم حسبتم أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا يمكن ومن المستحيل أن يكون تدينك لله وإسلامك لله وقولك الحق لله والسير في طريق الله بلا كلفة ولا ثمن ولا مقابل ولا ضريبة. بعض الناس يريد أن يكون مسلما ويموت مسلما ويدخل الجنة التي أرضها السماوات والأرض دون أن يتعرض لأي بلاء. لا يريد بعض الناس أن يبذل مجهودا، لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يواجه، لا يريد أن يتعرض لأي أذى وبلاء. إذا كان الأمر الشرعي سيسبب له مشاكل، تجد بعضهم يترك هذا الأمر الشرعي. لماذا تركته يا عبد الله؟ قال: لأنه سيسبب لي مشاكل وسيتكلم الناس عني. إنه أمر الله، إنه أمر شرعي من الله، افعله ولا تتردد، وراقب ربك قبل أن تراقب الناس. يا مسكين هذا المسلم المسكين، أتريد جنة عرضها السماوات والأرض دون أن تبتلى، دون أن يتكلم الناس عليك؟ اعلم يا من رمت الخير وطريق الدعوة إلى الله، اعلم أنك لن تسلم من ألسن الناس. هذا نبي الله موسى من أولي العزم من الرسل يقول: يا رب يا رب أسألك أن تكف عني ألسن الناس. فقال الله جل وعلا: يا موسى لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي مغيظ مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. فلن تسلم يا عبد الله من غمز الناس وهمزهم ولمزهم والطعن والتنقص، لأن الجنة لا يدخلها أحد بسهولة. البعض منا يريد أن يعيش يبحث عن الأحكام السهلة، تراه يناصر القضايا الإسلامية التي ليس فيها بلاء ولا تبعات عليه، وإذا أراد أن يناصر قضية ووجد أن هذه القضية ستكلفه أمرا تهرب منها. لا يريد أن يدافع عن قضية إلا إذا كانت مضمونة عن المشاكل والضريبة والبلاء. دائما تجده يبحث عن السلامة في تدينه، فيعمل ويعمل في المربعات الآمنة، هو يحاول أن يرضي ضميره من جهة، ويحاول أن يقدم شيئا لدينه، لكنه يريد أن يفعل ذلك دون أن يدفع كلفة أو مواجهة أو بلاء من جهة أخرى. فيقول لك: اتركني بعيد، هذا غير ممكن. ألم يسمع هذا المسكين إلى قول الله عز وجل؟ من منا أو كل واحد منا يريد أن يقول أنا مسلم بدون أن يختبر، بدون أن يدفع كلفة، وتريد هكذا بالسهالة جنة أرضها السماوات والأرض؟ هذا محال، هذا محال. الجنة لها ثمن لا بد أن تدفعه من نفسك وروحك ودمك أو مالك ووقتك وجهدك، لكل ثمن ثمن تدفعه مقابل. هذه صفقتك مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لابد من الفتنة والاختبار، وإلا كيف سيعلم الصادق من الكاذب والتقي من الدعي؟ كلما ارتقيت عند الله، كلما ارتقيت عند الله يا عبد الله، زادت الكلفة، زاد البلاء، لأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء. الأنبياء الذين لهم رقي ومنزلة عالية عند ربهم سبحانه وتعالى، ثم الأمثل فالأمثل، ثم من سار على طريقهم. هذا طبيعي. كلما ارتقيت عند الله وزادت منزلتك عند الله، زادت الكلفة وزاد الاختبار وزاد البلاء، وهذا أمر طبيعي. أتجدون طالبا يدرس البكالوريوس، امتحانه كالذي يدرس في مرحلة الثانوية؟ أتجدون أن اختبار البكالوريوس كامتحان الذي يدرس الدكتوراه؟ لا، ليس كل مرحلة لها نفس الاختبار. كلما زدت في الرقي زاد البلاء وزاد الاختبار. والجنة أعظم مطلب، فتهيأ لأعظم اختبار وامتحان. إبراهيم عليه السلام نبي الله وخليل الله من أولي العزم من الرسل، ارتفع إلى مرتبة الخل، تعرض لأعظم بلاء، أمر بذبح ولده، والإنسان منا لو يذبح ولده بجانبه لا يتحمل، فكيف يكون هو الذي يذبح؟ حتى سمى الله هذا المشهد القرآني والأمر وتصديق الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين. وأنت تريد إسلاما لا كلفة فيه، وتريد جنة دون أن تدفع لها ثمنها، هذا الأمر لا يستقيم مع القرآن ومع سنن الله عز وجل في عباده. لن يدرك البطال منازل الأبطال.

لن يدرك الإنسان البطال الذي لا يعمل شيء منازل الأبطال. وعند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال. ولا تطلب السلعة الغالية، السلعة الغالية لا تطلب بالثمن التافه، والمجد لا يشترى بقول كاذب. وإن كنت تبغي يوما مجدا فانصب وتعب وابذل جهدا، ولذة الراحة لا تنال بالراحة. والجنة حفها الله عز وجل بالمكاره، ولا يدرك السيادة من لزم الوسادة، والموت في سبيل الله سعادة وشهادة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فلا فرح لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشق الصبر ساعة قاده ذلك لسعادة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم يوم القيامة إنما هو صبر ساعة. والدنيا يا عباد الله، والدنيا في أساسها ومن أصول المعيشة فيها أنها دار بلاء، لا دار جزاء أو استقرار أو راحة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. رواه الإمام أحمد. والبلاء قد يكون يا عباد الله شرا، وقد يكون خيرا، وهو الأخطر، يعطيك ليبتليك. ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. وغالب الناس ربما ينجحون في ابتلاء الشر، لكنهم لا ينجحون في ابتلاء الخير لأنه أصعب. وانظر يا عباد الله مثالا، كم من تاجر يستثمر ماله وفق شرع الله عز وجل وفيما يحبه الله ويرضاه. كم من تاجر يفعل ذلك؟ قليل. لكن كم تعرف فقيرا صابرا محتسبا؟ كثير. ففتنة الخير أشد. كم تجد مسؤولا يتقي الله في منصبه ويعمل وفق ما يرضي الله، ويعود بالمصلحة على شعبه وأمته، ولا يستأثر بالمال دونهم؟ قليل جدا جدا. فهذه النعم هي ابتلاءات. لذلك قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم يا عباد الله، النعيم لا يدرك بالنعيم. هذا واقع حي مطبق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، مشاهد في أتباعهم وهم يبتلون في أموالهم. يترك الإنسان منهم ماله في لحظة لأجل الله عز وجل. أصحاب رسول الله ما أعاقهم مكروه ولا بأس ولا شدة عن بلوغ أهدافهم، بل وظفت هذه الشدة والمكروه والجوع والبأس لتهذيب أنفسهم وأخلاقهم، فإذا هم قلوب تتصل بالله عز وجل. وقفوا على هام الزمان رجالا يثبتون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى. باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال. يقول سعد بن مالك رضي الله عنه، واسمعوا معي إلى قول سعد وتمعنوا في كل كلمة قالها سعد. قال سعد بن مالك رضي الله عنه: كنا قبل الهجرة يصيبنا شظف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا

مصعب بن عمير، فقد كان أترف غلام بمكة بين أبويه. مصعب كان يعيش حياة الترف، كان يتقلب في الدلع وجمال العيش بين يديه أمه وأبيه. يقول سعد عن مصعب بن عمير: إلا مصعب بن عمير كان أترف غلام بمكة بين أبويه، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده يتطاير عنه كتطاير جلد الحية، تقشر جلده، ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. مصعب رضي الله عنه آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق، مصعب بن عمير آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق، لقي ما لقي من أمه، وكان فتاها المدلل أفلت منها وهاجر إلى الحبشة، اشترى أو ارتدى المرقع البالي الخشن، وقد كانت ثيابه كزهور الحديقة نظارة وألقا. خرج مصعب لما اختار الإسلام من النعمة الوافرة إلى شرف العيش والفاقة، يأكل يوما ويجوع أياما، لكن روحه في سمو العقيدة المتألقة بنور الله جعلت منه إنسانا يملأ العين إجلالا. لقد آثر مصعب أن يدفع ضريبة إيمانه، وكان بإمكانه أن يعيش حياة الترف مع أمه ويكتم إيمانه، لكن مصعب آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. والله ما فكر مصعب يوما أن يرجع عن إيمانه بعد أن أنقذه الله من الكفر. علم مصعب رضي الله عنه أن النعيم لا يدرك من نعيم، وأن غمسة في الجنة تنسي كل بؤس وشدة وشقاء، وموضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهان عليه ما يلقى كيف وهو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع من رحيق النبوة، يسمع مصعب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن المرء يبتلى على قدر دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي وما عليه خطيئة. كان الصحابة يتأثرون وهم ينظرون إلى مصعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مصعب ويتأثر، وهو الذي يعز عليه العنت على أصحابه، وإذا رآه تأثر ودمعت عينه صلوات الله وسلامه عليه، كيف وقد صار صاحب الحلل لا يلبس إلا فروا مرقعا بجلد، وقد يتطاير جلده ويتشقق. تغيرت هيئة مصعب، سبحان من أيده وبصره وقواه ونصره. هؤلاء هم الصادقون الذين آثروا طريق السلام، ساروا في طريق الله عز وجل ولم يختاروا سلامة الطريق. هؤلاء هم الصادقون. وخير مثال ضربه الله لنا آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، ملكة، زوجة ملك، عاشت الحياة بين القصور والنعيم والترف، لكنها أدركت أن النعيم المقيم هو في جنات النعيم، وهذه الجنات جنات النعيم لا تدرك بنعيم الدنيا، فآثرت طريق السلام حتى لو كانت لها ضريبة هي مستعدة أن تدفع هذه الضريبة. لم تشأ آسيا بنت مزاحم أن تخفي إسلامها وتعيش حياة الترف تحت سلطان الظلم، لم تقل كما يقول بعض الناس اليوم: ما معنى إلا أن نسكت وما نستطيع أن نفعل

0: شيء. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يريدون أن يخسروا الأموال التي تعطى لهم، هؤلاء لا يريدون أن يخسروا المناصب، لا يريدون أن يخسروا يعني ملكهم عند الناس وصيتهم وسمعتهم، لا يريدون ولا يريدون، لا يريدون أن يدفعوا ضريبة قول الحق، فرضوا بأن يعيشوا حياة الذل والمهانة تحت سلطان الظالمين. وإذا قيل له فلان تحدث عن قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين، تكلم عن الظلم الواقع على أهل غزة، قال لك لا، إذا تحدثت عن هذا سأصنف بتصنيفات كثيرة وستكون العين علي، ويكفي أننا ندعو لهم في سجودنا، يكفي خلاص. تكلم يا فلان عن التطبيع، عن الدين الإبراهيمي، الدين الإبراهيمي الذي يروج له بعض رجالات الدولة، يقول لا، إذا تحدثت عن هذا سيقول عني إرهابي، فهو بكل حال يتهرب عن دفع الضريبة ووقوفه مع الحق في طريق المسلمين. أما المرأة زوجة فرعون العاقلة فلم تكن كمثلك يا عبد الله، فلم تؤثر السلام، بل آثرت أن تجهر بالحق وأن تدفع الضريبة، فدفع الضريبة باهظة وتحملت العذاب في سبيل الله لتصير هذه المرأة مثالاً في القرآن إلى قيام الساعة، مثالاً لمن؟ لأهل الإيمان. وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون، خلد الله ذكرها ورفع قدرها وأعلها في الجنة وفي منزلتها لأنها دفعت الثمن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الأمة قبل البعثة كانت عزوفة عن الفضائل، تنغمس وتغرق في الرذائل، فلم يزل بها القرآن والسنة حتى أخرجهم من رعاة النعم قادة الأمم، ومن خمول الأمية إلى أعلام العلم والحكمة. فإن زعم زاعم في عصرك أن هذا الزمان ليس الزمان، قلنا لك قلنا، لكن الإنسان هو الإنسان، والقرآن لم يزل هو القرآن، صالح لكل زمان ومكان. القمة والصعود إليها مرهقة، تكلف صاحبها عناء الصعود وشق الصفوف وبذل المجهود، ومن لم يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الثبات يا عباد الله على دين الله نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم، نيل العلم نعيم ولا يدرك بالنعيم، تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق نعيم، الفضيلة نعيم، كبح النفس عن الهوى نعيم، الإحسان إلى الخلق والبذل وإخراج المال نعيم، ضبط الجوارح بالوحي عند قول الله وقول رسوله نعيم، ضبط المكاسب بالمال أو بأي رزق نعيم، ضبط الولاء والبراء بالوحي نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ثم إن النعيم الحقيقي الأبدي هناك عندما أخبرنا الله بقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والله يوم القيامة لو كان لأحدنا ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر فبذل ذلك كله في ذلكم المطلوب العزيز وهو ينظر إلى الجنة، لرأى أن هذه النفس التي قتلت في سبيل الله رخيصة أمام هذا الظفر، أمام النعيم، أمام الفضل. كل له غرض، كل له غرض يسعى ليدركه، والحر يجعل إدراك العلا غرض. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه، كما في قوله تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم انصُر الإسلام والمسلمين، وأذِل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أفرِغ علينا صبرًا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك، ووفِّقنا لمرضاتك وحسن عبادتك. اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم ردنا إليك مردًا جميلًا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم رحماك بالمستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم فك حصارهم، فك حصارهم، فك حصارهم. اللهم أغِثهم بغيث الإيمان. اللهم تقبل شهداءهم، وداوِ جرحاهم، وعافِ مبتلاهم. اللهم أفرِغ عليهم صبرًا. اللهم إن البلاء قد طال، ففرِّج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم فرِّج عن إخواننا في غزة. اللهم ألِّف بين قلوب المسلمين، ووحِّد كلمتهم على الحق يا كريم. اللهم ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
5: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
5: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة

0: ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغاً، لأن هذا المقعد ينتظر قائداً، ينتظر طبيبة، وينتظر أملاً جديداً يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلا، وبابتسامة رضا تزرعين طموحا لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: حمل هاجر وابنها إسماعيل ومضى بهما يسير حتى وصل إلى مكة، وكانت مكة في ذلك الحين جبال ووديان ليس فيها داع ولا مجيب أبد، ما فيها معلم لأحد ولا فيها بر صحراء. فأوحى الله تعالى لإبراهيم أن خذ زوجتك وابنك وضعهما في هذا الوادي المبارك، لا ماء ولا طعام ولا أنيس ولا جليس، جاء بهما ووضعهما. وولده إسماعيل هو غالي على قلبه، يعني واحد بعدما كبر في السن يرزق بأولاد متعلق به، جاء وضعه. والقصة مشهورة، لما وضعهما قالت أين تضعنا، فسكت، قالت الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذن لن يضيعنا، ومضى إبراهيم بيرجع لفلسطين. لكنه وقف خلف ثنية من الثنايا ورفع يديه ودعا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. عند بيتك المحرم، طيب ما هو إبراهيم اللي بنى الكعبة، كيف يقول عند بيتك المحرم؟ الكعبة أول من بناها الملائكة، ثم تهدمت، لأنها بناء عادي، بناء بشر، بناء ملائكة، بناء مخلوقات يعني، ثم بناها آدم ثم تهدمت، فبناها بعض أبناء آدم وتهدمت، حتى أمر الله تعالى إبراهيم أن يبنيها. ولذلك يقول الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد، معناها أن القواعد موجودة. إبراهيم جاء وحفر،
0: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: وبنى عليها الجدران مع ابنه إسماعيل كما سيأتي. فقال عندك بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكو، وجعل يدعو الله تعالى. مضى إبراهيم وصل إلى فلسطين وهو لا يدري عن خبر زوجه وابنه، إيش اللي حصل ما يدري. طبعا القصة معروفة في أن جبريل جاء وسعتي بين الصفا والمروة، ثم جاء جبريل فركض في الأرض بجناحه، ضرب الأرض بجناحه وانفجر زمزم. ثم هذا اللي حصل وإبراهيم ما يدري عنه، ما يدري هم أحياء أموات إلا أن يكون جاءه وحي. انفجر زمزم وشربت هي وشرب ولدها. وكان زمزم لما انفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول زمزم ركضة جبريل. لما انفجر زمزم صارت من شدة فرحها بالماء، لأن الولد بيموت من العطش والجوع وهي بتموت، صارت تجمع الماء بالتراب، تجمع التراب حول الماء، تعمل له حوض حتى تستطيع أنها تحمل منه وتضع في القربة اللي معها. فهي كانت تقول زم زم زم، يعني اجتمع اجتمع، مثل ما يقول الناس أحيانا زم ثوبك، يعني اجمع ثوبك. فهي تقول زم زم فسمي زمزم. في ذلك الحين هاجر المصرية وهي جالسة، كان في قبيلة جاية من اليمن اسمهم جرهم، جاية من اليمن ويطوفون يبحثون عن مكان في جزيرة العرب يأون إليه. فرأوا الطيور تحوم فعلموا أنها لا تحوم إلا على ماء، فجاءوا إلا هالمرأة عندها الماء. وأهل اليمن ناس أهل إيمان وعدل، فما قال والله هذه امرأة ولدها اقتلهم وخذ الماء، لا، قالوا نستأذن منك، هذا الماء تبعك؟ قالت نعم هذا حقي أنا ولدي. قالوا طيب تأذنين لنسكن؟ قالت بأجرة، تأخذوا من الماء بأجرة. فصارت هاجر تبيع عليهم الماء، وبنت لنفسها بيتا ولولدها، المصريون شاطرين من زمان ما شاء الله، وصارت تبيع الماء وتأخذ المال وتبني. إبراهيم عليه السلام في فلسطين، وصار الناس يأوون إلى هذا المكان، وصاحبة البئر هاجر. في يوم من الأيام وإبراهيم مع زوجة السارة يقول الله جل وعلا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، دخل عليه ثلاثة ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، جاءوا في صورة رجال شباب. وإبراهيم عليه السلام كان كريما، فجاءت رسلنا الثلاثة سلام عليكم، عليكم السلام، قالوا سلاما، قال سلام، يا مرحبا، تفضلوا، جاءوا وجلسوا. دخل إلى أهله، إلى زوجة السارة، وأخذ عجل ما شاورهم، ما قال والله تغدون عندي ولا تعشون ولا الله يحييكم ولا لزوم، على طول أخذ العجل بسم الله والله أكبر وشوى العجل. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يا مرحبا، وحط ركل، ما سألهم من أنتم ولا شيء من شدة الكرم، هم ملائكة ما يأكلون. فوقفوا كذا ينظرون للأكل، يريدهم يأكلون. قال الله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، ما تمد إلى الطعام، نكرهم، أنكر في نفسه، قال ماذا يريدون، وأوجس منهم خيفة. مثل لو أنت مثلا واحد طرق الباب، أو مثلا ثلاثة طرقوا الباب، فتحت الباب قالوا السلام عليكم. قلت عليكم السلام يا مرحبا تفضلوا. مباشرة تفضلوا ودخلوا. أنت ما هو بقصدك تفضلوا يعني مجاملة، لكنهم دخلوا، دخلوا المجلس. دخلت أنت على أهلك قلت عطونا قهوة وشاي، قالوا من عندك؟ قلت والله ما أعرفهم لكن عطونا القهوة. جيت وحطيت التمر عند هذا وعند هذا وصبيت فنجال تفضل. فأخذ ينظر إليك ولا مد يده للفنجال، تقهوة تفضل، فما مد يده. أعطيت الثاني ما مد يده، أعطيت الثالث ما مد يده، قربت التمر ما مدوا أيديهم. أليس سيقع في قلبك فزع؟ تقول هؤلاء اهلي ما هذا انا تورطت لما دخلتهم عندي، هل لا تقهوى ولا كلوا تمر، ماذا سيفعلون بي وباهلي؟ ماذا يريدون؟ فما بالك برجل ليس عنده الا هو وزوجته، وليس يسكن في مدينه حوله جيران وممكن يساعدونه لو وقع شيء، وجاء بذبيحه وحطها واذا به يشير لهم وهم أيديهم لا تصل إليه. قال الله نكرهم ووجس منهم خيفة، لكنهم ما طولوا عليه الوجل، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. إحنا أصلا جايين نسلم عليك ولا طريقنا القوم لوط ابن أخيك، لأن إبراهيم هو عم لوط عليهم السلام. قال الله وامرأته قائمة فضحكت، يعني لما امرأته قائمة يعني قريبة عند الباب، لأن ما في خدم ولا عيال يخدمون، فهي ضيوف عند زوجها واقفة عند الباب، ممكن يقول عطونا لبن عطونا ماء مثلا، فتصير قريبة يعني. وأيضا هي ما عندها في البيت أحد، فتجي تتونس في ضيوف، تسمع سواليفهم وتسمع كلامهم وكذا. فهي قائمة، فلما سمعت أنهم سوف يذهبون بالعق، أنهم ليسوا ناس سوف يؤذون زوجها أنهم ملائكة، فرحت من شدة الفرح ضحكت. قال الله فبشرناها بإسحاق، قالوا بشري ترات بتحملي، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز، يا ويلي أحمل وأنا عجوز، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، أنا عجوزه شايب، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، هذا أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال الله فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع إيش سبب الروع؟ أنهم ما أكلوا وخاف منهم لا يفعلون بالشيء. ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، البشرى بإيش؟ بإسحاق بالولد. من شدة رحمته قال الله يجادلنا في قوم لوط، يقول ابن كثير قام الثلاثة بيذهبون، فجعل إبراهيم يمسك جبريل ويؤخره ويقول ألا تستأني بهم، ألا تؤخر عذابهم، ألا، مع أن قوم لوط فعلوا من الجرائم ما لم تفعله أمة، كانوا يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر، أكرمكم الله، يجتمعون يفعلون الفاحشة بعضهم ببعض، وكذبوا نبيهم لوطا وجرائم، ومع ذلك إبراهيم يقول لو أخرتهم يجادلنا في قوم لوط. قال الله إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. شوف كيف وصف الله جل وعلا ذلك. وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى ذكر قصة إسحاق، حملت سارة بإسحاق وولدت، خلاص اللي في نفسها راح الآن، لو تجي هاجر وتسكن معي ما عاد في مشكلة، تساوت الرؤوس، أنا عندي ولد وهي عندها ولد. فاستأذن إبراهيم ربه في أن يذهب يرى ولده، فأذن الله تعالى له أن يذهب ليرى ولده. ذهب حتى وصل إلى فلسطين ودخل على امرأته وإذا بها ما رأته من سنوات، قيل 4 سنوات وخمس سنوات اللي وقع فيها قصة الذبح، فرحت به كما تفرح المرأة بزوجها، وهو ضم ولده وقبله وشمه ونام عندهم تلك الليلة. فلما أصبح قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، إيش رأيك يا ولدي؟ يكلم له طفل أبوه 5 أو 4 سنوات، ورؤيا الأنبياء حق وحي، يعني افعل. ولا يعني هذا يا جماعة أن الواحد منا لما يرى مثل ذلك يفعله، لو رأيت أنك تضرب فلان، أنك تأخذ مال فلان، أنك تقتل فلان، أنك تذبح فلان، تذبح ولدك، هذه وساوس الشيطان. نحن نتكلم عن أنبياء. فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أخذ ولده معه، وأمه ما تدري وينك مودي الولد، لكن فرحانة أبوك جاء، وخرج به وأضجعه. قال الله فلما أسلم استسلم وتله للجبين، قالوا وضعه على وجهه حتى لا ترى عين إبراهيم عين ولده فيرق له، فوضعه على وجهه ما يشوف إلا قفاه. فلما أسلم وتله للجبين بيذبح، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص اللي نريده من امتحانك أن حب الله قد ملأ قلبك، حتى أن أغلى الناس عندك بتذبحه إذا الله أمرك تحقق. خلاص هذاك بتذبحه الآن، قد صدقت الرؤيا. ثم قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، إلى آخره. قيل إن إسحاق ولد بعد قصة الذبح، لقول الله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وقيل لا، بل كان مولودا من قبل، لكن البشرى بأن إسحاق سيصبح نبيا جاءت بعد قصة الذبح، يعني أن الله أكرمه بعد الذبح بأنه جعل ذريته أنبياء، وفيها قولان لأهل العلم. الشاهد انتهى إبراهيم من هذا وذبح الكبش، ورجع إبراهيم إلى ورجع الغلام إلى أمه، ورجع إبراهيم لزوجته الأولى سارة، فأمره الله تعالى بأن يبني البيت. خرج وجاء إلى فلسطين، وإذا إبراهيم وإذا إسماعيل قد صار شابا، وإذا هو يبري نبلا له في ظل الكعبة، ويبري نبلا له في موضع في مكة، إلى الآن ما بنيت الكعبة، يبري نبلا له، يصنع يعني يصنع النبل. فجاء وقال يا بني إن الله أمرني أن أبني هنا بيته العظيم. فقال الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

أن يطمئن على ولده إسماعيل بعدما كبر. فجاء إبراهيم إلى إسماعيل، وإذا هاجر قد توفيت، وإذا إسماعيل قد تزوج، فأراد إبراهيم أن يختبر زوجة ولده إسماعيل هل أحسن الاختيار أم لا. فجاء إبراهيم عليه السلام حتى وصل إلى بيت إسماعيل وهو على بعيره وقد ظهر فيه الشيب والكبر، فطرق الباب ففتحت زوجة إسماعيل فقال لها: أين زوجك؟ قالت: خرج يبتغي. هي ما تدري إن هذا إبراهيم أبو زوجها. كيف عيشكم؟ قالت: بئس العيش. قال: ما طعامكم؟ قالت: بئس الطعام، الخبز والماء. وكل ما سألها شيء طلعت فضائح البيت. رأى إبراهيم إن هذه الزوجة ما تصلح لولدي، إيش هذه تفضح بك الحين، ما تعرفيني وعطيتيني قصة حياتكم. سكت إبراهيم وقال: إذا رجع زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له غير عتبة دارك. هذا رمز شفرة. مضى إبراهيم رجع، جاء إسماعيل للبيت بعد يوم يومين أو كذا، يسولف مع زوجته: من جاءكم؟ من؟ قالت: والله جاءنا رجل من صفته كذا وكذا. قال: هذا أبي. جاء؟ قالت: نعم. قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام وأقول غير عتبة دارك. قال: هذا أبي وقد أمرني بطلاقك، أنت طالق. في أمان الله. جمعت عفشها وراحت. مر إبراهيم بعد وقت وإذا به يمر على بيت ولده إسماعيل، وطرق الباب أيضا وسأل عنه، فقالت المرأة: خرج يبتغي لنا. قال: كيف عيشكم؟ الزوجة الجديدة. قالت: خير عيش. قال: ما طعامكم؟ قالت: خير الطعام، اللحم والماء. ما وجعلت تذكر أطيب الطعام. يعني الواحد منا اليوم ربما أنت خلال الشهر يومين ثلاثة بتاكل لحم، يومين أخرى بتاكل دجاج، يومين ثلاثة يمكن ما في لا لحم ولا دجاج. فلما يجي واحد يسأل زوجتك: ما طعامكم؟ ستختار من الشهر كله أطيب شيء وتقول اللحم مثلا. هي المرأة الأولى اختارت أردأ شيء، المرأة الثانية نفس الأكل لكن اختارت أطيب شيء. قالت: أطيب الطعام، الخبز، اللحم والماء. ما هو بكل يوم يجدون لحم، لكن اختارت اللحم مرة ولا مرتين ذاقوه. أعجب هالمرأة. ثم قالت له: انزل حتى يأتي زوجي. كريمة، تقول انزل حتى يأتي زوجي ويكرمك بعد. أعجب إبراهيم، عاد إبراهيم يحب الكرم، أعجب. قال: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له ثبت عتبة دارك، ثبت عتبة دارك. تمسك بهالمرأة، وفعلا رجع إسماعيل. ما خبركم؟ وش الأخبار؟ قالت: والله جاء رجل من صفته كذا وكذا. قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، سألني عن طعامنا ثم قال لي اقرأي عليه السلام وقولي له ثبت عتبة دارك. قال: هذا أبي وقد أوصاني بإمساكك، يعني مدحك وأوصاني بإمساكك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهؤلاء الصالحين في جنته. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بأنبيائه في جنته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يسير على خطاهم ويهتدي بهديهم ويسن بسنتهم. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا هنا نتحدث عنهم أن يسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا وأهلنا المسلمين في كل مكان. اللهم من كاد للإسلام وأهله فكده، ومن حارب الإسلام وأهله فحاربه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز.
اللهم اجمع شملنا في ديارنا.

0: بنا. اللهم اجمع شملنا مع ولاة أمرنا على الخير والهدى، اللهم احفظنا جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، اللهم احفظنا جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع أمة الإسلام على الخير والهدى، اللهم اجمع أمة الإسلام على الخير والهدى، اللهم اجمع أمة الإسلام على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمتهم وأصلح ذات بينهم وولي عليهم خيارهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
2: الآن استراحة الظهيرة.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح. لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-44-41.

0: 39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: في تجربة فريدة في برنامج جنوبيون في المهجة، نستضيف اليوم القيادي الجنوبي البارز الأستاذ أحمد عمر بن فريد. نسأله عن طفولته وهجرته وكيف تشكلت آراؤه السياسية، ثم نسأله عن رأيه في دولة الجنوب المستقلة، عن سلبياتها وإيجابياتها، وعن الوحدة اليمنية، وما الذي أدى إلى الأزمة السياسية، ثم ما الذي أدى إلى تشكيل حراك الجنوبي السلمي. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا اليوم يعني معنا في برنامج جنوبيون في المهجر. إحنا سعيدين جدا إن إحنا قدرنا نستضيفك اليوم، وطبعا حنخوض عدة محاور أعتقد بتكون جدا فيها إجابة على كثير من التساؤلات خاصة للجنوبيين في هذه المرحلة في الداخل.
2: وأنا أيضا سعيد وأعتبرها فرصة أيضا مناسبة، وأشكركم على جهودكم هذه، وأنا أعتقد أنه بحاجة ماسة في هذه المرحلة إلى تسليط الضوء على كثير من الملفات، كثير من القضايا. وبالمناسبة أنا أحث أيضا زملائي سواء في الداخل في الخارج، الجنوبيين بكافة توجهاتهم يعني بغض النظر عن التوجهات السياسية، أنا شخصيا أعتقد أنه من المهم جدا أنه الآن نبدأ بالحديث، بحيث يكون هناك نوع من الوصول الأفكار إلى أكبر شريحة ممكنة، وفي الأخير لا يصح إلا الصحيح مثل ما يقولون.
1: فعلا هذه هي الفكرة كانت للبرنامج أستاذ أحمد، أنه في هذه المرحلة أعتقد مهم جدا مثل ما ذكرت أن احنا نرفع الصوت فيما يتعلق بالقضية الجنوبية، و يعني برضو من الأمور اللي جدا مهمة أنه نبين يعني علاقة الأفراد هؤلاء بهذه القضية وانتمائهم وما فيما يتعلق بالقضية. طيب طبعا احنا في محاور كثيرة حنتكلم فيها، وأنا متحمس جدا وأعتقد جدا أيضا المشاهدين يعني متحمسين جدا لسماع حديثك في هذه الحلقة، لكن خلينا نبدأ من زاوية شوية مختلفة عن الزوايا اللي تعودوهم فيها على الأستاذ أحمد عمر بن فريد كمفكر ويعني ناقد وكاتب في مجال أو في القضية الجنوبية وأحد أعلامها. يعني خلينا نبدأ من زاوية مختلفة، خلينا نتكلم في زاوية شخصية إن سمحت لي. يعني أنا أحب أعرف أكثر من هو أحمد عمر بن فريد، كيف كانت طفولته، كيف كانت البدايات؟
2: والله طبعا اولا يعني حكايه مفكر ما مفكر خليها عادي على جنب، انا ما احب الالقاب هذه، احنا كلنا نناضل من اجل قضيه وطنيه عادله بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. على الجانب الشخصي يعني اذا اردت ان اتحدث حول مسيرتي، انا اعتقد اني بالامكان اني اقسمها الى عده محطات. المحطة الأولى هي كانت طبعا الولادة والنشأة في السنين الأولى كانت في الصعيد في محافظة شبوة، استغرقت يمكن تقريبا 5 سنوات 6 سنوات بالكثير، لكن حدث فيها تغير أو حدث فيها حدث كبير جدا طبعا غير مجرى حياتي بالكامل، وهو استشهاد أو اغتيال والدي الله يرحمه عمر بن أحمد بن صالح بن فريد. طبعا أنا أنتمي إلى أسرة آل فريد وهي من مشيخة العوالق العليا، وحدث حادثة الاغتيال هذه في عام 1971 تقريبا في بداية مطلع 71، وكانت طبعا لأسباب سياسية صرفة، ولم يكن والدي رحمة الله عليه هو الحالة الاستثنائية، حصلت عدة يعني عمليات مع الأسف الشديد صفيت من خلالها كثير من القيادات الجنوبية التي كانت السبب الوحيد أن لها وجهة نظر أخرى. والدي طبعا كان يعني شخصية اجتماعية معروفة وكان مهتم بالسياسة شأنه شأن أي مواطن جنوبي آخر، وكان يميل إلى جبهة التحرير حسب ما أعتقد، يعني حتى ما كانش مثلا يصنف أنه من يعني مثلا الرجعيين الإمبرياليين، يعني هو كان من جبهة التحرير. فهذه الحادثة سبحان الله طبعا أنا كنت صغير في ذاك الوقت وأتذكرها، لكن الشيء ربما من رحمة الله ومن لطفه أن مثل هذه الأحداث الجسيمة التي تغير حياتك وأنت طفل صغير لا تشعر بها. يعني لم أشعر بأي تقريبا ألم أو وجع، لكن كنت أشاهد وأتابع الأحداث اللي جارية وأفهم أنه كان في حدث جلل كبير جدا. ولا أريد أن أخوض في تفاصيله، ولكن هذا كان تقريبا هو الذي غير مجرى حياتي، لأنه أعقب هذه الحادثة طبعا كانت في هناك عمليات ترحيل. كانت الجبهة القومية في تلك المرحلة توجه بترحيل بعض الأسر التي أولياء أمورها يصنف بأنه سياسي أو لا نشاط سياسي أو من المعارضة. فجاءت عملية الترحيل هذه إنه على أسرة فلان وفلان وفلان وفلان أن تغادر خلال أيام، وطبعا جاءت بسيارات عند بيوتنا. يعني أتذكر أنها كانت في سيارة كبيرة شاحنة لوري. طبعا إحنا كنا أطفال وكان الواحد فرحان أنه بيطلع بيسافر مش عارف فين، لكن على الأقل هو يخوض تجربة جديدة. لكن في الزحمة الناس هذه كانت الناس الأسر كلها تلم أغراضها وتلم يعني ما تستطيع أن تضع في السيارة هذه في الشاحنة. وغادرت مع مجموعة كبيرة من الأسرة بالسيارة هذه بالشاحنة إلى عتق، إلى نصاب، مدينة نصاب. ومكثنا فيها يومين تقريبا، وبعدها جاءت سيارات أخرى اللي هي الونيت هذه الأحمر الفورد. سيارتين جاءت، وطبعا اللي كانوا يسوقونها ناس من قبيلة همام لأنهم كانوا يعرفون الصحراء ويعرفون الطرق ويعرفون. وطبعا كان توجهنا إلى نجران، إلى المملكة العربية السعودية. فأخذتنا هذه مع أسر أخرى أيضا من من من نفس الوادي، من وادي يشبم، يعني أهل سالم بن دحاه وناس كثير يعني. وجلسنا في منطقة اسمها الخضراء على حدود نجران، منطقة حد يعني منفذ. ثم بعد ذلك تم ترتيب دخولنا إلى نجران، ودخلنا نجران. فهذه كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي هي من دخولنا إلى المملكة العربية السعودية، طبعا قد سبقتنا أسر من قبل، يعني كثير من أسرنا قد غادرت في الستينات
1: في نفس الظروف، يعني
2: أي نفس الظروف، لكن نحن توجهنا إلى نجران. تقريبا يعني إذا الإجمالي ما بين المئة تقريبا هكذا،
1: مئة أسرة،
2: مش مئة أسرة، لا العدد الإجمالي تقريبا مع الأسر اللي كانت موجودة. فاستقرينا في نجران، وكانت هذه مرحلة يعني ممكن أصفها بمرحلة الاستقرار، لأنك بدأت فيها تتعلم وتدرس. درست الأول ابتدائي أتذكر في نجران، واستقرينا في نجران مع أسر يعني من يام في منطقة اسمها شعب آل سوار، ووجه لهم التحية صراحة. وكان تشعر وكأنك لم تخرج من بلدك حقيقة، يعني كان في نوع من الانسجام ونوع من الاحترام المتبادل ونوع من الترحيب والضيافة، وشعرنا كأننا في نفس البيئة. فنشأنا في نجران، ودرست الابتدائي ودرست الإعدادي ودرست الثانوية، ثم التحقت بجامعة الملك سعود في الرياض. وفي جامعة الملك سعود درست في كلية الاقتصاد وتخرجت منها بالمناسبة. في جامعة الملك سعود كان طبعا أبناء الجمهورية العربية اليمنية وأبناء مجلس التعاون الخليجي لهم معاملة خاصة، يعني اليمن الشمالي أو الجمهورية العربية اليمنية ومجلس التعاون الخليجي في القبول والتسجيل في لهم منفذ واحد، بينما بقية الدول العربية بما فيها نحن الذي كنا لاجئين، لكن كنا محسوبين يعني على أساس أننا من الجنوب العربي، حتى كانت في البطاقة من الجنوب العربي مكتوب. فكانت لهم معاملة أخرى. فالتحقت أنا بكلية العلوم الإدارية وتخرجت منها، ثم بدأت مرحلة العمل. مرحلة هذه المرحلة الثانية، بعدين بندخل كيف دخلت في السياسة وما إلى ذلك. المرحلة الثالثة وهي مرحلة العودة إلى عدن والاستقرار في عدن بدافع سياسي محض. يعني أنا تركت المملكة العربية السعودية في عام 1997 وكان الهدف طبعا هو الالتحاق. كنت في حزب رابطة أبناء اليمن الرأي الذي كان يرأسه الأستاذ عبد الرحمن الجفري، والأمين العام كان الأستاذ محسن محمد بن فريد الله يرحمه. ذهبت قبلها إلى عدن وإلى المكلا وشاهدت تجربة الفرع الرابطة في المكلا اللي كان نشيط جدا، وكانت في مظاهرات يخرجها مع الحزب الاشتراكي بالتعاون مع الحزب الاشتراكي اللي كان يقوده حسن باعون، وكان علي الكثير أيضا موجود هناك في فتأثرت بالتجربة وعدت إلى السعودية وطلبت من عبد الرحمن الجفري أني أنا بأخرج خلاص في بروح لعدن. وفعلا كان في فرع الرابطة في عدن، كانت هذه المرحلة الثانية التي بدأت فيها تقدر تقول إلى حد كبير أن بدأت الانخراط في العمل السياسي بشكل مكثف. كانت هذه من 97 حتى خروجي من عدن في 2009 عندما خرجت بدواعي تتعلق بمرض القلب لابني الصغير صالح، العلاج في ألمانيا. وخرجت في 2009 واستقريت في ألمانيا، وهذه المرحلة الأخيرة تقريبا التي مارست فيها العمل السياسي وأنا في ألمانيا. لكن ربما أن التغير فيها هو وفي السنة الأولى، أنه كان التواصل الذي حصل ما والاتصال من قبل الله يرحمه الرئيس علي سالم البيض، أنا ما أعرفه طبعا، هو من جيل آخر كان تماما، ولا عمري التقيت به ولا تكلمت معه، ولكن هو بدأ التواصل معي. و هذه أعتقد محطة مهمة جدا لابد أن نتحدث حولها. وكانت هذه هي المحطة الأخيرة التي مارست فيها العمل السياسي وأنا في الخارج، ولا زلت أتمنى طبعا أني أختم المحطات بالعودة إلى بلادي ومارس العمل السياسي في هناك مرة أخرى.
1: نعم، إحنا طبعا يعني نتمنى ذلك أيضا. ورحلة كانت مثل ما شفتها كانت شيقة، ومثل ما يقولوا أنت يعني واصلت التقدم في هذا الأمر حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، واستمريت تقريبا في كتاباتك، واستمريت يعني حتى بعد ما خرجت من البلد كنت مستمر في يعني الكتابة والنقد فيما يتعلق بالقضية الجنوبية. طيب تذكرت موضوع مهم أيضا، أنك كنت محسوب منذ البداية على يعني الجنوب العربي يعني أثناء فترة وجودك في السعودية، معناته يعني من كينونتك مثلك مثل بقية أعتقد أجيال هذاك أو الناس اللي كانوا موجودين في هذاك الجيل في هذيك الفترة، تأثرت بكل ما هو داخل وتعرف يعني عشت الأمور حتى ولو كنت في الخارج يعني من بداية طفولتك. فهل عندك يعني هل ممكن إذا انتقلنا برضو إلى بداية يمكن تكون رأيك السياسي منذ الطفولة فيما يتعلق بالقضية الجنوبية، إيش كانت الإيجابيات والسلبيات في هذه الفترة في فترة الجمهورية أو الجنوب العربي؟
2: طبعا أنا في الدولة تكون الدولة المستقلة في الجنوب اللي هي من 67 30 نوفمبر 67 حتى دخول الوحدة في 22 مايو 1990 كنت خارج البلاد، وأغلبية الفترة هذه أنا كنت صغير يعني ما كنت مدرك للعمل السياسي وما هي، ولكن طبعا الواحد يقرأ ويسمع. لكن التجربة اللي كانت موجودة في الجنوب أنا أعتقد أنه يجب علينا أن نأخذها بعيدا عن العواطف وبعيدا عن الانحيازات وبعيدا، قد يكون لك أنت في طرف آخر، لكن عندما تأتي لتقيم تجربة مثل هذه التجربة يجب عليك أن تقيمها بزمانها الذي كان موجود. وصحيح أنه كان فيها أخطاء بلا شك، ولا توجد أي تجربة أنا في تقديري في العالم كله ليس فيها عيوب وليس فيها أخطاء، بقدر ما يكون فيها إيجابيات وبقدر ما يكون فيها أيضا منجزات. فمن خلال يعني بموضوعية أنا أستطيع أن أتكلم، في أخطاء ما في شك أن في أخطاء كانت موجودة، ربما أن أبرز الأخطاء اللي كانت موجودة هي التفرد بالسلطة. ها؟ هذا كان عامل حاسم جدا، عدم قبول الرأي الآخر، يعني رأي واحد، وهذا الرأي عندما يكون دائما رأي واحد فقط لابد أن ينقسم، هذا الرأي لا يمكن أبدا، الواحد ينقسم لكن الكثير التعدد لا ينقسم، هو أصلا متعدد
1: منقسم فيميلوا أن يصبحوا يعني جزء واحد.
2: فبدأت الانقسامات داخل الجنوب لأنها كانت مركزة تركيز شديد باتجاه واحد، وأغلبية الانقسامات كانت تدور حول السلطة في الحكاية وحول الأيديولوجيا أيضا. إحنا لا نشك أن كانوا في عندهم توجه أيديولوجي معين، كان لديهم تجربة قناعات في المعسكر الشرقي، بغض النظر أنه كانوا متطرفين فيها ربما أكثر من بقية الأنظمة العربية الأخرى التي في تحسب على المحور الشرقي، لكن النظام اللي في عدن كان ربما متطرف أكثر من اللازم، كان يريد أن يحرق مراحل حتى، يعني مثلا في عمليات المرأة، في عمليات تحرير المرأة، في عمليات الطبقية التي لم تكن موجودة يعني بالمعنى الحقيقي للنظرية الطبقية اللي كانت موجودة والتي على أساسها أسست الاشتراكية ما كانتش موجودة، لكن في المقابل في إيجابياتها لا أحد يقدر ينكر. يعني على سبيل المثال مثلا في الصحة، في التعليم، في الأمن، في الاقتصاد، كان المواطن مسترخي إلى حد ما، صح ما عندوش الرفاهية اللي كانت موجودة، لكن على الأقل مش قلق لا على يعني سكنه، لا على صحته، لا على تعليمه، لا على أمنه، لا يوجد لديه قلق. هذه من الإيجابيات. فبالتالي أنا أعتقد أن أي مسألة تقييم للتجربة اللي كان في موجودة في عدن يجب أن تؤخذ بهذا. أنا ضد بعض الناس الذي تلعن وتلعن وتسب وتشيطن، وفي نفس الوقت على الذين كانوا منخرطين في النظام أن يتواضعوا وأن يقولوا ما هي الأخطاء التي كانت موجودة، وبعضهم قد اعترف بها حقيقة. وأنا أعتقد أن من أهم الأخطاء ربما كانت الحروب التي كانت تحصل، هذه كانت قاسمة للدار، كان بالإمكان إدارة الخلافات. أتذكر أن أحد الأصدقاء اللي كانوا موجودين معي بعد أحداث يناير يمكن 87 توجه وفد برئاسة علي سالم البيض إلى موسكو في عهد غورباتشوف لطلب المساعدة والنصح وما إلى ذلك، ويقول لهذا الشخص الذي كان حاضر الاجتماعات أن الوفد الروسي الذي قابلوه طرح لهم ثلاث مسائل حاسمة صادمة في نفس الوقت. قال لهم أن ما حصل في 86 كان خطأ جسيم وكبير ونحن لسنا راضين عنه نهائيا، وعليكم أن تعملوا جهدكم للتصحيح. هذه رقم واحد. رقم اثنين، عليكم أن تدركوا أن هناك متغيرات تحدث حتى عندنا، وبالتالي عليكم أن تقوموا بعملية تصحيح وإصلاحات اقتصادية
1: تتناسب مع المرحلة.
2: هذه رقم اثنين. رقم ثلاثة، عليكم أن تقوموا بعملية مصالحة وطنية هذه الأولى. الثالثة، عليكم ألا تتوقعوا منا أي شكل من أشكال المساعدات بعد الآن
1: بشكل صريح.
2: أي نعم، هذه كانت الرسائل التي وجهت. وطبعا ربما كانت هذه الجلسة وهذه الرسائل الثلاث واحدة في تقديري الشخصي أنا واحدة من أهم العوامل التي دفعت باتجاه الوحدة، لأنه هذا باب انغلق علينا، خلونا نروح هذا نروح الباب ثاني. وتم الاندفاع طبعا مع الأسف يعني بشكل عاطفي، بشكل متسرع جدا. حرق مراحل كثيرة جدا،
1: كان يجب أن تأتي بالتدريج.
2: فكانت النتيجة طبعا كما شاهدنا.
1: طب قبل ما ننتقل بس لهذه المرحلة، إذا تسمح لي أسألك، لأن لما تكلمنا عن الإيجابيات والسلبيات قلت أنك قرأت. أنا أعتقد برضو واحدة من الأشياء اللي أنا لاحظها هنا مثلا في ألمانيا أنهم لا ينسون التاريخ مثل ما قلت أنت، يستفيدون من الأخطاء اللي كانت موجودة ويعززون من الإيجابيات، يعني في موجودة أدبياتهم، موجود تاريخهم، موجود كل شيء. لكن في النظر الى يعني التجربه الجنوبيه، انا اعتقد يعني لا اجد كثير من الـ من الـ من الكتب او الادبيات او حتى التاريخ فيما يتعلق بهذه المساله. فهل تعتقد ان هذا صحيح؟ يعني من وجهه
2: صحيح نظر؟ كلامك صحيح. انا اعتقد وانا كررت وقلت اكثر من مره، في عندنا اشكاليه الان موجوده وشاهدت ان طبعا عندك محطات ومحطات حساسه، وعندما يأتي أي شخص كان منخرط في هذه المرحلة أو تلك وشريك أو فاعل رئيسي في محطة من المحطات أو في حادثة أو في معركة ويتحدث، تقوم عليه الدنيا ولا تقعد. أنت تؤلب المواجع، أنت تفتح الملفات، أنت تفتح الجراح، أنت تعيد تفتيت اللحمة الجنوبية. أنا أعتقد هذه نقطة علينا أن نفكر فيها بشكل جيد. طبعا في نقطة مهمة أيضا، وهذه موجودة يمكن تلاحظها حتى في الدول المؤسسية الديمقراطية، في شيء يسمونها اللي هو ملفات الكلاسيفايد، يعني في ملفات سرية وفي ملفات غير سرية. يعني مثلا في بعض الأحداث تكون فيها ملفات سرية تحفظ ويكتبون عليها كلاسيفايد سري،
1: نعم.
2: يعني توب سيكرت، هذه خليها. لكن تأتي مرحلة يكون فيها فتح الملفات هذا والحديث حولها غير مؤثر، فتفتح تفتح للرأي العام وتوجد في المكتبات، بالإمكان أنك ترجع عليها. من يحدد الفترة الزمنية؟ هذه هي الدولة، الدولة المؤسسية. نحن عندنا كلها كلاسيفايد
1: وتستمر إلى الأبد،
2: كلها كلاسيفايد. يعني أنا معك أن في بعض الأشياء لا يجب أو الحديث حولها بحذر شديد، لكن بعض الملفات يجب الحديث حولها. يعني في شخصيات الآن ربما غادرت، وفي شخصيات على وشك أن تغادر ولم تدري بشهاداتها بشكل واضح وصريح. بعض الشخصيات اللي أنا شفت لهم مقابلات كثيرة بدون ذكر أسماء يمروا عليها مرور الكرام دون الدخول في تفاصيل التفاصيل، لأنه يقول لك أنا لو دخلت بقى أكيد بيطلع لي فلان وبيقول لي فلان كذا. أنا ما أريدك أن مثلا عندما نأتي إلى حادثة معينة أن تدين فلان
1: طبعا،
2: لكن أن تروي بالضمير ما حدث، تقول هذه وجهة نظري،
1: الشهادة التاريخية،
2: هذه الشهادة للتاريخ وحصلت. مع الأسف هذا غير موجود. أنا أعتقد أنه من المهم جدا للأجيال اللي موجودة الآن أنها تفهم ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى أحداث 86، كيف أغتيل أو قتل سالم ربيع علي هذه الشخصية التي كانت كذا وكذا وكذا، وما هي الأسباب بغض النظر عن كل، وما علاقة ذلك بالأحداث التي كانت موجودة في صنعاء، وكيف تم الانقلاب من اليمين إلى اليسار، وكيف تم يعني هذا تاريخك
1: دون إدانة،
2: شئت أم أبيت هذا تاريخك، عليك أن تفتحه وتقرأه حتى تستفيد في المستقبل.
1: نعم،
2: مع الأسف
1: لا يحصل. وهذه تقريبا الفراغ اللي موجود هذا هو ما يؤدي إلى التأويلات اللي موجودة في الشارع. يعني الشارع عندما لا يعرف ما اللي حصل، يعني ما يسمعوش اللي حصل بالضبط من شهادة من أشخاص موجودين، فتلاقي في كثير من القصص يتم تداولها، تنتشر كشائعات، وهذا يأجج أعتقد الشارع. طبعا أنا طبعا أحب الآن أنتقل معك للمرحلة الثانية، مرحلة الوحدة وكيف تمت، ومثل ما ذكرت أنت أنها كانت في هذه المرحلة يمكن من الضرورة أو من النقاط الاستراتيجية استجابة يعني لتلك الفترة وما كان فيها من متغيرات. لكن اسمح لي أن أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير. هذا الأستاذ أحمد مرة ثانية. قبل ما نتوقف كنا تحدثنا طبعا عن تجربة الجنوب والإيجابيات والسلبيات، تحدثنا أيضا عن المكتبة السياسية في الجنوب وما تفتقره، وكنت قبلها أنت ذكرت واحدة من الأسباب التي أدت إلى خلينا نقول الهرولة نحو الوحدة اليمنية. بس هل هذا هو؟
2: أخشى نفس أخشى أن يؤدي كلامي إلى أنه يفسر بشكل غلط أو أنه يثير غضب بعض الناس أو بعض الأطراف ويؤدي إلى لغط، فأنا أفضل أني أبتعد عن ذا. أما السبب الثاني طبعا أنا أحتفظ به نفسي، ما في داعي. الوحدة طبعا ما في شك أنه كان المسعى والحديث حولها من زمان، يعني والوحدة بشكل عام سواء الوحدة في اليمن أو الوحدة العربية، لأن أساس الثورات اللي في الوطن العربي أحد مرتكزاتها هي الوحدة. الوحدة يعني فالوحدة كانت موجودة وكانت جرت من قبلها حوارات كثيرة. يعني حتى في بعض الناس اللي ينتقدون ويقولون مثلا، يعني الآن في وجهة نظر تطرح الآن تقول لك أن اتفاقية الوحدة هذه عبارة عن كارثة مهزلة، يعني في مضمونها نفسها عبارة عن لأن لقصرها، يعني عبارة عن ورقة ونصف 10 فقرات، وهذا يعني صراحة شيء غريب. أنت تتكلم عن دولة تدخل في مشروع وحدة مع دولة أخرى وفي الأخير تأتي اتفاقية 10 بنود. أصحاب وجهة النظر هذه اللي هم من الطرف الآخر اللي ضدها إيش يقولون لك؟ يقول لك يا أخي هذه كلام غير صحيح، هناك حصل من قبل محادثات وحصل حوارات وحصلت اتفاقيات وحصل، يعني مش إنها هذه عبارة عن تتويج. أنا ما أعتقدش إن هذا كان بس هي كان فيها تسرع بلا شك في هذا بلا شك، وتمت بطريقة عشوائية مع الأسف الشديد. وحكاية أنها يعني طرحت الفكرة، فكرة الوحدة الفورية في النفق، صحيح 100%، أنا أقول لك صحيح 100% ومن مصدرها يعني. لكن الطرف الجنوبي كانت لديه تطل، لأن كانت لديه تطلعات ولديه آمال، وهو مشروع الحقيقي مشروع الوحدة.
1: نعم.
2: لكن لم يكن يعلم أن هناك نظام آخر مختلف تماما، يعني سواء في تفكيره، في بنيته، في أهدافه، في نظرته للوحدة، في تركيبته الاجتماعية، في تركيبته المذهبية، في مجتمعه بشكل عام، ما كانش عنده الحسابات الدقيقة هذه. أنت الآن لما تتكلم عن الوحدة الألمانية هذه اللي أعيدت أصلا، لما تتكلم عن إعادة فهي دولة كانت موجودة أوريدي وبالتالي تم إعادتها.
1: نعم.
2: أنا أسمع أنه يقول لك أكثر من 600 صفحة كانت موجودة
1: معاهدة الوحدة هذه،
2: هي على الوحدة.
1: نعم.
2: وكانت في قوانين، نحن ما كان هذا موجود، وهذا شيء مؤسف. ترى ما حصل نتج إلى الآن، لا زال موجود إلى الآن،
1: أثار هذا الآن.
2: فعملية تمت بطريقة متسرعة جدا. هذاك العامل كان عامل حاسم، أنا بنتكلم بصراحة يعني
1: السرعة.

وهذه شوف من ضمن الإشكاليات أيضا. أنا استمعت إلى مثلا أحد القيادات الجنوبية اللي كانوا خارج طبعا، اللي أنا كنت أتمنى أنه 86 لا كل إنسان كان يتمنى ألا تحدث، وبعد ما حدثت كل إنسان جنوبي كان يتمنى أن تجرى عملية مصالحة ما بين الطرفين المتصارعين في 86، ومش بس يقتصر عليهم بس بل بشكل عام للجنوبيين كان بيكون هذا تب، يعني هذا الشيء المثالي الحقيقي، لكن هذا لم يحدث. الطرف المنتصر ذهب إلى الوحدة، الطرف الخاسر شعر أن الوحدة حتى يعني بتهدده. وفي أحد القيادات الجنوبية سمع

0: أريد أن أذكر أسماء في الحلقة هذه نهائيا.
1: نعم.
0: لكن زي ما قلت إحنا يجب أن نتحدث. فهو بيقول أن عندما سمعت الخبر هذا طبعا هو قال هذا يعني بأننا نحن انتهينا. نحن يقصد الفريق الذي خرج خاسرا من 86، ها يقصد نحن لن نكون لا في الجنوب ولا في الشمال.
1: أوكي.
0: فبالتالي يقول أنا أنه تم الاتصال بعدين مع القيادات الشمالية وحثها، وهو الذي دفعهم إلى التوجه إلى عدن من أجل الوحدة.
1: مصالح شخصية.
0: أيوة. طيب أنا أنظر لها من زاوية أخرى، وحتى قبل الأحداث الأخيرة كنت أتكلم على هذا، أقول أنا أنظر لها من زاوية أخرى مختلفة تماما، وهي إن إذا شعر أي طرف جنوبي، وهذه في غاية الأهمية حتى قبل الأحداث، إذا شعر أي طرف جنوبي إنه سيكون محيد أو مقصى أو مهمش أو مستثنى من العملية داخل العملية السياسية أو من الشأن العام الوطني في وطنه، سيفعل كل ما يمكن أن يفعله من أجل أن يدافع عن نفسه وأن يفشل هذا المشروع، واعتبر أن هذا صراحة من حقه، هذا وطني وأنا من حقي أني أكون جزء رئيسي من أي عملية سياسية داخل الجنوب.
1: طبعا.
0: فبالتالي هذا هو يعكس ليس فقط في المرحلة هذه، ولكن حتى الآن يفترض أن الوحدة الوطنية الجنوبية هي أساس كل شيء. إذا شعر أي طرف جنوبي سواء من حضرموت، من المهرة، من عدن، من أبيان، من شبوة، من أي مكان، شعر أنه قد يكون مقصى
1: وسيحاول إفشاله،
0: سيحاول أن يفشلك، هذه حقيقة يجب علينا أن نتداركها. فعلى كل حال هو اتجه إلى الوحدة وكان متسرعين فيها، وأنت تفهم أن هذا يعني إحنا نتكلم حول عملية مشروع وحدة، يعني ما كان شيء وحدة، كانت مشروع وحدة. عندك الجيش بقي في الجنوب كما هو، صح؟ العملة بقيت كما هي عملة في المرحلة الانتقالية اللي حددوها 3 سنوات. القوانين التي كانت موجودة في الجنوب سواء المدنية أو الجنائية أو إذا كانت موجودة في الجنوب وفي الشمال موجودة قوانين أخرى، صح ولا لا؟ لم يتوحد إلا العلم فقط، لكن خلال المرحلة الانتقالية 3 سنوات كان من مهام المرحلة الانتقالية هي توحيد مؤسسات الدولة وقوانين الدولة ودستور الدولة، وكل هذا لم يحدث. أنا بيكلمني الرئيس علي سالم البيض، يقول لي في أحد الاجتماعات، كانت في هيئة رئاسة موجودة، يقول لي في أحد الاجتماعات كان يدور حول توحيد الجيش، فقال في الاجتماع هذا أنا أحضرت معي خطة عسكرية شاملة لكيفية توحيد القوات العسكرية في الشمال وفي الجنوب ودمجها بحيث تصبح مؤسسة عسكرية واحدة.
1: نعم.
0: فقال قدمتها وطرحتها على الطاولة. فقال علي عبد الله صالح الله يرحمه، شوف احنا نتكلم، انا والله لا اكذب، انا اتكلم بما سمعت.
1: نعم.
0: فقال علي عبد الله صالح، قال لي هذه من لي عدى؟ اكيد الحزب الاشتراكي. قال شركائكم الحزب الاشتراكي اذا عدوها فهم شركاء
1: طبعا،
0: وهذه راينا. قال انا اشوف هذه مبالغ فيها وما في داعي لها. اخرج من جيبه ورقه صغيره وقال هذا اللواء يصير هنا وهذا نجيبه كذا وهذا كذا وهذا كذا، يعني ما فيش عمل مخطط سليم، لأن كانت أعتقد أن كانت في نوايا في نوايا كانت موجودة لإجهاض الوحدة، إجهاض الوحدة. وشوف يعني أيضا هذه أعتقد نقطة مهمة حتى نكون منصفين واقعيين.
1: نعم.
0: الحزب الاشتراكي كان ذاهب إلى الوحدة وهو يعتقد أنه بالانتخابات سوف يهيمن على البرلمان بعد أول انتخابات وسوف يتمكن من تشكيل حكومة، هو كان يعتقد هكذا، لأن الجبهة الوطنية اللي كانوا موجودين عنده في عدن كانوا يقولون له أن كل المناطق الوسطى هي مع الحزب الاشتراكي وفي الانتخابات حتصوت للحزب الاشتراكي، والمناطق الوسطى هي فيها الأغلبية السكانية في الشمال، بالتالي أنت البرلمان كله بيكون معك. أول انتخابات حصلت جاءت الصدمة.

0: لم يحصل الحزب الاشتراكي على ولا مقعد واحد في الشمال. هذه نقطة. النقطة الثانية وهذه كارثة، أنه لما جيت تقسم الدوائر الانتخابية قسمتها على أساس عدد السكان، لكن ما قسمتها على أساس عاملي السكان والمساحة. أنت قسمتها على عدد السكان، فبالتالي حصلت في الجنوب على عدد تقريبا، أنا أعتقد هكذا، 56 دائرة انتخابية، لم أكن مخطئ، 56 دائرة انتخابية، بينما محافظة صنعاء لوحدها كانت 64 دائرة انتخابية. يعني المهرة، تخيل المهرة مقعدين، المهرة هذه كلها، حضرموت 18. فبالتالي شيء طبيعي انك انت تصل الى النتيجة هذه. لما شاف الحزب الاشتراكي والذا شافوا النتيجة وشافوا الممارسات واصطدموا بالثقافة واصطدموا بكل شيء، دخلت الأزمة، جاءت الأزمة السياسية، وبالتالي جاءت الحرب، حرب 94.
1: قبل ما أدخل في هذه النقطة بس اسمح لي، يعني معناته هذه النظرة اللي كانت عندهم أنهم احتمال أنهم هم اللي يحكموا واللي وصلوا يعني للسيطرة على البرلمان والمقاعد اللي موجودة فيها، هل هي السبب أنهم تنازلوا عن بعض الأشياء؟ يعني مثلا إيش اللي يخليهم يعني وافقوا على أنه دمج المؤسسة العسكرية بالطريقة اللي جابها علي عبد الله صالح؟
0: هم لم تندمج، لا لم تدمج.
1: ها.
0: يعني بقيت، هو اللي حصل أنه في ألوية شمالية نقلت إلى الجنوب وتمركزت في مناطق رخوة بالنسبة للجنوبيين على خلفية أحداث 86.
1: أوكي.
0: فهمت؟ يعني مركزوها في مناطق رخوة بالنسبة للجنوبيين، والحزب الاشتراكي نقل أبرز الألوية لديه ونقلها إلى مناطق في الشمال، وتم القضاء عليها مسبقا قبل الحرب حتى يأمن الظهر، وبالتالي لم تندلع الحرب 94 لو قد خلاص الألوية اللي في الجنوب كلها تم تصفيتها. يعني
1: طيب إيش كانت بوادر الأزمة السياسية مثل ما ذكرت أنت، كيف ظهرت بعدين على السطح؟
0: الأزمة السياسية طبعا أكيد أنه الحزب الاشتراكي يعني وجد نفسه مصطدما بالواقع، بالثقافة المختلفة، بالسلطة التي تعتبر بمقاييسه هو غير مدنية، ولا يمكن أن تنتج دولة، ولا يمكن أن تنتج مؤسسات دولة. ووجد نفسه أيضا في البرلمان الحزب الثالث، لأن المؤتمر الأول والإصلاح الثاني والحزب الاشتراكي الثالث، وكان بالإمكان أن المؤتمر الشعبي والحزب الإصلاح يشكلوا حكومة ويطلع برا الحزب الاشتراكي. وأتذكر أن جار الله عمر قال علينا أن نخرج من السلطة ونتعلم المعارضة من الشارع. يعني كان خلاص يقول لك خلاص احنا بنطلع المعارضة. يعني تخيل كنت تملك دولة
1: وسلمتها
0: وبعدها تجي بعد 3 سنوات وتصير معارضة. فهذه كانت صدمة
1: طبعا.
0: صدمة كبيرة، وصدمة سلطة وصدمة قرارات، بالإضافة إلى عمليات الاغتيالات التي كانت تحدث، يعني عمليات اغتيالات منظمة منهجة، دور أيضا الجماعات المتطرفة التي كانت موجودة والتي كانت كلها تقريبا في لها عمليات إرهابية كانت تستهدف كثير من الشخصيات من قيادات الحزب الاشتراكي، وكانوا أيضا موجودين هؤلاء محميين، يعني كانوا في ضمن الأشياء التي كان الخلاف حولها أنه سلموا هؤلاء المتهمين إلى القضاء. لا، هذا ما كان يحصل. كانوا موجودين عند مثلا في بيت عبد الله بن حسين الأحمر، وموجودين عند شخصيات يرعاهم مثلا علي محسن الأحمر وغيره، كانت موجودين هذا
1: ومعروفين، يعني
0: ومعروفين.
1: عجيب.
0: ايه، فصارت الأزمة السياسية هذه حتى جاءت طبعا وثيقة العهد والاتفاق اللي وقعت في عمان. وثيقة العهد والاتفاق هي ليست مثلا من بنات الحزب، أفكار الحزب الاشتراكي أو المؤتمر الشعبي العام، وإنما كانت من كل الأحزاب السياسية اللي كانت موجودة. يعني خاضت عملية نقاشات وحوارات مستمرة وتوصلت إلى وثيقة العهد والاتفاق، وقبلوا بها كل الأطراف. لكن وثيقة العهد والاتفاق كانت تقضي على مركزية الدولة، ما كانش، كانت تقريبا أقرب ما تكون إلى منتجات الحوار اللي كانت موجودة في صنعاء، أقرب ما تكون له. وكان هذا طبعا من الخطوط الحمراء التي لم تكن بالإمكان أن يقبلها علي عبد الله الصالح.
1: نعم، وهذا ما أدى ربما بعدين إلى اندلاع الأحداث
0: إلى الحرب. نعم
1: نعم. كيف أثرت الحرب فيما بعد على يعني المناخ السياسي اللي كان موجود في البلد وبرضه الاجتماع يعني في تقبل الوحدة وغيرها، لأنها أصبحت هنا أمر واقع فيما بعد؟
0: والله أنا أعتقد أن يعني إذا لخصنا هذا باختصار نقول أن الحزب الاشتراكي أدار الأزمة سياسيا بنجاح وفشل فيها عسكريا. يعني من ناحية السياسية هو أدارها بنجاح، تب كان تمام، لكن العمليات العسكرية كان علي عبد الله صالح جاهز أكثر. كانت الجبهة الوطنية الجنوبية سواء كانت اللي هي في الدولة المؤسسة العسكرية كانت مرتخية تماما، لأنها 3 سنوات أعتقد أنها فقدت كثير من جاهزيتها. إضافة إلى هذا أن كان الآخر الجنوبي المقصى والمهمش والمبعد كان لديه ما يدفع لأن ينتقم، هكذا بكل لأن ينتقم لنفسه. فبالتالي في كان عندك الجناح الذي خسر في 86 كان موجود وحارب بقوة وبشراسة
1: مع
0: علي عبد الله صالح. كان كثير أيضا من الإسلاميين الجنوبيين
1: برضو كانوا
0: موجودين، وكان كثير أيضا حتى من السلاطين والمشايخ اللي كانوا مقصين من زمان كانوا أيضا معه. وبالتالي الجبهة الوطنية الجنوبية كانت يعني ضعيفة وركيكة جدا وما كانت قادرة. أنا أتذكرني سألت اللواء فرج سالمين البحسني الله يذكره بالخير، لأن كان جبهة خرز اللي كان يقودها كانت من أبرز الجبهات وأكثرها صمودا، فسألت قلت له ما هو السر في هذا؟ قال لي أنا منذ أن دخلنا الوحدة لم أتوقف يوما واحدا عن معاملة قواتي بنفس الدرجة اللي كانت موجودة من قبل الوحدة، من الانضباط، من الجاهزية، من الاستعداد، من التدريب، من كل شيء. وبالتالي جاءت الحرب ونحن جاهزين، بعكس
1: عكس الألوية الأخرى اللي نقلت ومثل ما قلنا تم. نعم نعم. ويعني وما حدث بعد ذلك طبعا يرقى إلى احتلال يعني ما بعد الحرب. هذا كيف نظر الجنوبيون لهذا الموضوع ما بعد الاحتلال باختلاف يعني توجهاتهم مثل اللي ذكرتها أنت، يعني اللي شاركوا سواء كانوا شاركوا أو من اللي اعتبروا أنهم مهزومين كانوا يسمون فيما بعد بالانفصاليين، لأن القوات هذه أعتقد كانت تسمى بالقوات الشرعية التي دخلت إلى عدن. نعم.
0: شوف والله أنا أعتقد أن علي عبد الله صالح ارتكب كثير من الأخطاء بعد الحرب، يعني كثير من الأخطاء. أولا كان بالإمكان إذا كان يبحث عن دولة ووحدة وترسيخ وحدة كان بالإمكان يقول أن العامل الرئيسي الذي أراد أن يعيد الانفصال وأن يعيد كذا وكذا وكذا ويريد أن يسيطر انتهى، وبالتالي لدينا وثيقة وهي وثيقة العهد والاتفاق التي هي منتوج يمني بشكل كامل من المعارضة، وأنا سوف أشرف على تنفيذ هذه الوثيقة
1: ونفتح صفحة جديدة.
0: هو قال أن عبد الكريم الأرياني الله يرحمه هذه الوثيقة أصبحت في مزبلة التاريخ.
1: بالحرف
0: أصبحت في مزبلة، انتهى، ما عاد لها لزمة.
1: احنا الآن منتصرين،
0: احنا منتصرين الآن. هذه رقم واحد. رقم اثنين، وهذه غلطة كبيرة جدا، أنت لديك مؤسسة عسكرية جاية من دولة كاملة اللي هي المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية والمؤسسات الإدارية والمؤسسات الاقتصادية، هذه كلها كانت دولة في الجنوب، كلها بالتدريج تم إبعادها تماما على المسرح. يعني القوات العسكرية أكثر من 60,000 من القيادات العسكرية والضباط، صف الضباط والجنود أحيلوا للتقاعد. طيب أنت بنفسك تقول لي والدك كان طيار حربي. نعم. هذول استبعدوا. أنا أتذكرني مرة طلعت في تاكسي في المنصورة مع واحد كان طيار حربي وكتبت عن هذا الموضوع. فكثير من الكوادر التي لا ذنب لها، يعني هو شخص مأمور، العسكري هو يطيع الأوامر، عندما تأتيه تعليمات لا يمكن أن يرفضها، فهو بيقاتل. والحرب كان ممكن الحزب الاشتراكي أو الجنوب هو الذي ينتصر، وبالتالي ممكن تحصل نفس الإجراءات. وبالتالي هذه الغلطة الثانية. الغلطة الثالثة هي إحلال أو حل المؤسسات الاقتصادية والمدنية الجنوبية على رأسها اليمدة مثلا، وكثير من المؤسسات الاقتصادية اللي كانت تديرها الدولة تم خصخصتها وبيعها، وبيعها المتنفذين شماليين، يا ريت حتى جنوبيين. أنا أتذكر أن في واحد جنوبي حاول يدخل في مناقصة، والله أتذكر عليه وكتبت عنه، هذا الشخص سجنوا ابنه حتى اختل عقليا وخرج، يعني
1: لمجرد أنه أراد التنافس بشكل،
0: أيوه لأنه يريد يدخل في مناقصة. هذا جانب. الجانب الثالث أنه كل القيادات تقريبا التي كانت من عند المحافظ، وكيل المحافظ، المدراء العموم، الأمن السياسي، القيادات العسكرية، قيادات المناطق، كلها كانت شمالية. أتذكر مرة زميلي علي هيثم الغريب عمل مقال بالتفصيل بالأرقام، دخلوا السجن، دخل السجن أول معتقل سياسي دخل السجن. هذا جانب آخر. الممارسات اللي هي سيبك من هذا، لكن الممارسات على الأراضي، نهب الأراضي، البسط على الأراضي، الممتلكات، كل هذه خلقت ردود فعل يعني جنوبية قوية جدا، وهذا وحد الناس. وهذه كان يلزمها من فترة 94 حتى تنفجر في 2007. كانت يلزمها هذه الفترة الزمنية من 94 وتتراكم تتصاعد حتى انفجرت في 2009، مع أهمية أن نتذكر ونذكر بالدور المحوري الجوهري الرئيسي الذي لعبته جريدة الأيام ورئيسها رحمة الله عليه هشام بشراحي. هذا كان أسد الجنوب، كانت جبهة إعلامية يعني رهيبة، يعني كانت تنشر كل شيء، لم يتردد هشام بشراحيل عن نشر أي شيء، مش معناه أنه كان ضد أو محرض أو شيء، لكن كل ما يحدث كان ينشره، وكان يتعرض للأذى بالمناسبة، كان يتعرض للأذى. وبالتالي حصلت هذه التراكمات حتى أدت إلى بعدين صعود الحراك الجنوبي.
1: نعم، وفي هذه المرحلة معناته الشرخ اللي كان موجود بين الفئات هذيك، يعني نقدر نقول أنه يعني التأم، أصبحت كلها متجهة، سواء كانوا المتأثرين ب 86 أو حتى الإسلاميين الجنوبيين أو غيرها، كلهم اتفقوا في هذه المرحلة على أنه على عدالة المظلومية اللي كانت موجودة للجنوبيين.
0: صحيح، يعني في شخصيات قيادية كبيرة جدا كانت من الطرف الآخر الجنوبية اللي قاتلت مع علي عبد الله صالح، أعلنت موقف بشكل واضح. يعني أتذكر منهم الله يذكره بالخير أحمد عبد الله الحسني اللي كان قائد بحرية أول في زمن الجنوب، وبعدين كان سفير في دمشق، فشاف بأم عينه الممارسات، فخرج وطلب اللجوء في بريطانيا، وأعلن أنه يعني فعلا هذه كانت فخ بالنسبة لنا كلنا. كثير من القيادات العسكرية أيضا أحيلت إلى التقاعد، حتى جنوبيين كانوا موجودين من أبين ومن شبوة كانوا موجودين. فبدأت يعني الأفكار تطرح في ذاك الوقت أن فعلا في عندنا مشكلة، وأن يجب علينا أن نتوحد، ويجب علينا أن نبدأ ونشوف كيف ايش المخرج او ايش الحاجه اللي ممكن نعملها. انا اتذكر في هذه المرحله كنا نكتب كتابات، وما كنا نعرف اثر تلك الكتابات صراحه في ذاك الوقت، لكن كانت تؤثر. ما كان السوشيال ميديا زي الان
1: طبعا،
0: كان بتسرع العمليه اكثر لو كانت موجوده.
1: نعم،
0: خطيره هذه العمليه السوشيال ميديا. يعني مثلا انا قرات مثلا هيلاري كلينتون كانت تكلم مع كيسنجر، تقول له لو كنت في زمننا في زمن السوشيال ميديا ما كنت تجرؤ أن تذهب إلى بكين.
1: أوكي.
0: لأن راح إلى بكين كانت خطوة يعني
1: كبيرة في وقتها.
0: كبيرة في وقتها.
1: طبعا.
0: فمؤثرة. ما كانت عندنا سوشيال ميديا، كانت جريدة الأيام مقروءة، يعني بالجريدة تروح تشتريها وتقرأها، ما فيش إنترنت، مش موجودة على النت.
1: أيوة.
0: النت بدأ ذيك الأيام لكن مش موجودة.
1: ورقية كانت.
0: ورقية. فكانت الناس تقرأ جريدة الأيام، حتى أصبحت جريدة الأيام يعني تنفذ بسرعة. وهذا يدل على أن كان في الناس كانت متأهبة ومتلهفة، لأنها تريد أن تسمع شيء. فكنا نشعر بهذا، والحوادث كانت تتراكم اليوم تسمع هنا حادثة، بكرة هنا، بعد هنا، حتى أتت الحادثة التي أنا في تقديري هي مؤثرة جدا وذكرتها أنا، وهي حادثة اغتيال شاب من ردفان اسمه المنتصر محمد فريد. كانت في مشكلة على أرضية لهم في بير أحمد أو مش عارفين، فهو كان موجود فيها ويدافع، وفي قوات شمالية من أعتقد من الدفاع الجوي أو شيء، حصلت اشتباك، قتلوا الولد الصغير هذا 17 سنة عمره وهربوا. بعدين أبوه هو ضابط عسكري جنوبي قديم، وفي جمعية ردفان اللي كانت موجودة في المنصورة، أعلنوا في ذاك الوقت أنها القضية هي ليست قضية ردفان ولكنها قضية عامة، قضية الجنوبيين كلهم، وبالتالي هي مطروحة. وبدأت الشخصيات سواء كانت سياسية سواء كانت إعلامية سواء كانت محامين بدأوا يتوافدون إلى جمعية ردفان ويتحدثون كيف يعني يطالبون بالجناء، الجناء أسماءهم معروفة كان، وتم تهريبهم إلى دولة عربية، طبعا دولة عربية ما في داعي نذكرها، لكن تم تهريبهم إليها. فشكلت لجنة قانونية تابعة القضية، لجنة إعلامية ولجنة اجتماعية
1: من المجلس،
0: من الناس اللي كانوا حاضرين في في الجمعية.
1: جميل.
0: وصادف ان كانت هناك 13 يناير 2006 جاية، يعني بمناسبة مرور 20 عام على احداث يناير. فطرحت فكرة ان لماذا لا نعمل تسامح وتصالح. استحسنت الفكرة، وأتذكر أني أنا حضرت فيها، كانت يوم جمعة حضرتها، ويعني الحشد كان كبير فوق المتوقع. كان هذا أول مؤشر يعطينا أنه في شيء،
1: الشرارة الأولى،
0: أي في شيء، الناس مش نايمة، الناس في عندها حماسة. فدخلنا في اللقاء وقيلت كلمات، طبعا ما كانت عندنا زي ما تقول السقف عالي، يعني حكي على الاستقلال وما الاستقلال،
1: يمكن سقف إصلاحات كان،
0: لكن كان في سقف يتحدث عن الجنوب.
1: نعم.
0: ويتحدث عن الوحدة ويتحدث عن المظالم، كان موجود هذا، وتكلمنا كلنا، وأعتقد خطابات كانت مسجلة. بعد كذا تم أغلاق الجمعية بالشمع الأحمر ثاني يوم. ايه شوف، هذا من الحماقات، أن أنت ناس تتصالح وتتسامح بدل ما تؤيدهم، تجي زعلان أنهم تسامحوا وتصالحوا وتجي تقفلها. هذا ولد ردة فعل أنه طالما وهذا عمل كذا، إذن فنفعل هذه العملية في كل محافظة على حدة.
1: إذن
0: وفعلا تمت.
1: أيوة، لما تكلم مثلا عن مثل هذه الحماقات، لما أنت في شرارة لثورة وانت تحاول انك تطفئها، على التاريخ يعني علمنا ان هذا الشيء يزيدها اشتعالا. انا حقيقة اريد ان اغوص اكثر فيما يتعلق بنشأة الحراك الجنوبي ومكوناته والمظلومية ايضا منذ 94 وحتى 2007 اللي ادت الى هذه النشأة، لكن اسمح لي اول نخرج الى فاصل قصير. اهلا مرة ثانية استاذ احمد. كنا تكلمنا عن حركة إغلاق مكتب يعني ردفان أو الجمعية ردفان اللي كانت موجودة بالشمع الأحمر، وهذه حركة أعتقد كانت أدت إلى التفاقم. ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل، نريد نعرف أكثر عن مكونات الحراك الجنوبي، أهدافه والمظلومة اللي كانت موجودة اللي أدت إلى تأسيسه.
0: أنا أعتقد لا يمكن الفصل بين عملية التسامح والتصالح ونشأة الحراك الجنوبي، إنها مترابطتها مع بعض، نفس العناصر ونفس تقريبا حتى الفترة الزمنية كانت متسلسلة. صح أنها بدأت عمليات تسامح وتصالح، ثم بدأت يعني بالزمن، يعني في 13 يناير بدأت تسامح وتصالح 2006، في 7/7/2007 كانت انطلاقة الحراك الجنوبي. لكن لا يعني هذا أن خلال الفترة هذه ما كان في عمليات وفي حركات، كانت موجودة، لكن الانطلاقة الحقيقية للحراك الجنوبي كانت تقريبا في 7/7/2007. عندها في هذه المرحلة بدأت في وسائل التواصل الاجتماعي شيء اسمه البالتوك، وكان في اتصالات وناس تتكلم فيه كثير كثير كانت موجودة. وفي أيضا عملية التسامح والتصالح بدأت قيادات موجودة، يعني في كل مرة بدأت ظهور قيادات، فبدأت فكرة أنه في 7/7 لابد أن تكون هناك تظاهرة في ساحة العروض. لكن مش معنى هذا أن 7/7 أول مرة في ساحة، كانوا المتقاعدين العسكريين قد تواجدوا قبلها.
1: نعم.
0: عملية المتقاعدين العسكريين بدأت قبل 7/7.
1: نعم.
0: وهي كانت عبارة عن آلية متفق عليها سياسيا لتدشين الحراك الجنوبي. يعني أي واحد يقول أنها كانت عبارة عن حركة مطلبية معزولة سياسيا، هذا كلام غير صحيح. نحن كنا منخرطين فيها من البداية، نحن وإحنا مش عسكريين، لكن كنا دائما مع المتقاعدين العسكريين نتحدث أنكم أنتم يجب أن تكونوا الآلية أو الانطلاقة
1: الزخمة،
0: يعني زي ما تقول وسيلة الانطلاق، لأن عندكم مظلمة تستطيعوا بوفقا للمبرر أن تنزلوا بها إلى الشارع وبالتالي تبدأ. فكانوا أكثر من مرة قد عملوا وحتى نزلوا في ساحة العروض، لكن جاءت 7/7 فقلنا هذه المرة مدنية وليست خاصة بالمتقاعدين، يعني مدنية. فأتذكرنا في هذاك اليوم ما كانش يعني هل في عدد بيحضر، لأن كل العمليات الحضور اللي كانت موجودة كنا نعرف بعضنا البعض، 50-60-70 ناس كلنا عارفين بعضنا البعض، نجي نلتم نجلس لنا ساعة ساعة كذا ونروح.
1: يمكن أول دعوة عامة كانت،
0: لكن هذيك هل بيحضر الناس هل ما بيحضر. أتذكر وأنا كنت موقت جوالي أني أروح 7/7، تلقيت مكالمة من أحد أبناء ردفان بالجوال وقال لي فيها بالحرف الواحد بالنغمة الثورية طبعا، قال لي يا ابن فريد لقد أتممنا احتلال ساحة العروض في 4:00 بالشكل هذا والله العظيم. فأنا يعني لهجة زي هذه تصحيك، قمت أنا بروح أشوف. وفعلا رحت توجهت، جيت إلى الساحة مطوقة، ساحة كامل بالعسكر
1: الأمن المركزي يمكن وقتها
0: مطوقة، ووقفت سيارتي ونزلت مشي أعود، وكانوا التجمع موجود عند الشابات، سوبر ماركت الشابات هناك موجودين.
1: نعم.
0: من ضمنهم علي صالح عباد مقبل الله يرحمه، كثير من قيادات الحزب الاشتراكي من الحراك الجنوبي هم القيادات. كان طبعا على رأس الحركة في ذيك الأيام كان العميد ناصر النوب الله يذكره بالخير، إنه كان رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين، وكان جاي وتم اعتقاله، أول عملية اعتقال سياسي كانت ناصر نوبة في 7/7، اعتقل في كالتكس وكانوا عاملين له كمين واعتقلوا
1: بالاسم يعني كان
0: طبعا لأنه هو كان قائد العملية. فدخلت إلى الساحة، وهذه الحادثة أنا ذكرتها وأعيدها، استوقفني عسكري وقال لي فين رايح؟ قلت له أنا رايح عند الشباب اللي هناك والله. وقال لي أنت بن فريد؟ قلت له نعم. قال لي تفضل أدخل. فدخلت وجدت العدد كبير، وبعدين كان العدد اندفعوا بعدين إلى ساحة العروض، وفعلا سيطرنا على الساحة في ذاك اليوم.
1: يعني هذا صار حقيقة اللي قلته أنت يدحض المقولة أنها كانت مطالبات حقوقية فقط، يعني كان في رؤية من البداية لكل هذه العملية من قبل، لكن تم استخدام هذا
0: نعم.
1: أو يعني كانت هي الزخم الذي أدى إلى كل نعم. هذا الشيء
0: نعم. أنا أذكر لك تأكيد لها
1: نعم.
0: تأكيد لها طبعا. بعدها أفرجوا عن ناصر النوبة وجاء وحضر معنا وألقى خطاب، وأنا كنت واقف جنبه، قال لي همس في إذني، قال لي إيش رأيك أعلنها ولا لا؟ أعلنها بمعنى أنه أتحدث عن الاستقلال. أيوة
1: نعم.
0: لا بدري شوية خلينا.
1: إذن الرؤية الاستراتيجية كانت واضحة
0: موجودة.
1: وإحنا يعني حقيقة نحب نعرف ما حصل بعد ذلك، لكن حلقتنا لهذا اليوم للأسف وصلت إلى نهايتها. طبعا حنستكمل الحديث معك في الحلقة القادمة، نبدأها في الحديث عن يعني المظلمة مثل ما ذكرنا الذي أدت إلى الحراك الجنوبي وبعد كذا الربيع العربي وغيرها من المحاور المهمة سنتناولها إن شاء الله في حلقة الثانية مع الأستاذ أحمد عمر بفريد. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عدل العشق يما مشتش غرامك مشتي شنسك.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر، طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معك

0: تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عيش صيفك مع أورنج.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: من كانك معزم علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شي فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، أبيك ترجع يا حبيبي عشاني، واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزي علشان فرقاك.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
2: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
1: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
2: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
1: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
2: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
3: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن الأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.